الشوارع تعكس، كل مصباح نجم. المدينة بحر من أضواء مبتلى من بعيد. أتجول، أفكاري غريبة جدا، روحي تشعر أن في هنا تحت نبضة المطر. البرد يتسلل.

في داخلي في عالم قطرات المطر حيث كل شيء يلمع ويشع أشعر بأنني في بيتي حر وجريء في الأحلام تغني القطرات أغاني من زمن آخر روحي تعرف هذا العالم تشعر بالرفعة.